0: شنو اللي ما كنت مشان صمص طبنتم يا ما كان بيا وتكرر
1: وتكرر كاسي ايكو وي 7 اف ال ال ينتكنت يا يا بس انا بنا بو